اخ لبلا سوبر اكو متل تشوا تشوبلا اف ام كي بك نور واتساب كي كيري ربوا بو هو افريكا يا دينا ليدي كوالا نميل التخوريله كاسو بروسس بيالو نكوار نايون وي تشير كي دي باباندي خاونا بلا توكا سو كلا بكلا ور ليتشر دي باباندي كي تشير وين تشاكو تاكانتم وانا اول متل تشوا تشوبلا اف ام كي هابي تشوبا باكم لانو لي كلا افريكا يا دينا ليدي لبيبي لامينو كو تشو كونتيننتين يا افريكا او تابلا سو كي اغوتسي ba wena mochele chigoro kwana kudu le Africa ya dinaledi ere ke tsere ka ra salma ya sagago ke go topele kosha hey banna nke ke lebelela ga botsiko shayi ya ke ke re go tsiela yona kana kwa papadi ba saile go ikhutsa ba simana ba rugby ya belo ra go khona ga le ga botse ka le bakhala gore e pala go fela kosha ye o kosha ye o itira ga le tshwa ke Remy Ongalo ona le orchestra super matimila ba go dira ga le tsako sheba e bitse fela gore ke totoma totoma ke botsa mashate ona ga ya Tanzania go tloga go Dar es Salaam ke moka ya thoma go ba totoma ka ngwana wa sekete wa kholosiana masomo siana tsela ba gona fa Africa ke ya dinalitse